0: هنا صوت القدس.
1: This is Jerusalem calling.
2: كل يوم قاعدين نخسف في فلاحين طروهم من أراضيهم.
3: جهزوا الأرض لكمبانية جديدة
4: جنب الأراضي بالضبط.
5: We are asking for your help in protecting our villages.
6: I ask you all to have faith. We can create a united and peaceful holy land.
7: يا اخوان البلاد عمالها بتضيع من بين ايدينا، ما هو يا بنوقف وقفة رجال يا بنوقف نتفرج.
8: يا خبيز يا رصاص.
9: عشت الثورة!
10: We are looking for armed bandits. We've
11: been disturbing the settlers.
12: This is my little brother. He hasn't done anything.
13: عشت الثورة!

0: هنا صوت القدس.
1: This is Jerusalem calling.
2: كل يوم قاعدين نخسر في أرض في فلاحين طروهم من أرضيهم.
3: جهزوا الأرض لكمبانية جديدة
4: جنب الأراضي بالضبط. We are asking for your help in protecting our villages.
1: I ask you all to have faith. We can create a united and peaceful holy land.
5: يا اخوان البلاد عمالها بتضيع من بين ايديه، ما هو يا بنوقف وقفة رجال يا بنوقف نتفرج.
6: يا خبيز يا رصاص.
7: عشت الثورة.
8: For armed bandits who've been disturbing the settlers.
9: This is my little brother. He hasn't done anything.
7: On! Ash of the Torah!

0: هنا صوت القدس.
1: This is Jerusalem calling.
2: كل يوم قاعدين نخسر في فلاحين طروهم من أراضيهم.
3: جهزوا الأرض لكمبانية جديدة
4: جنب الأراضي بالضبط. We are asking for your help in protecting our villages.
1: I ask you all to have faith. We can create a united and peaceful holy land.
5: يا اخوان البلاد عمالها بتضيع من بين ايديك، ما هو يا بنوقف وقفة رجال يا بنوقف نتفرج.
6: يا خبيز يا رصاص.
7: عشت الثورة.
8: We are looking for armed bandits.
9: They've been disturbing the settlers.
10: This is my little brother. He hasn't done anything.
7: عاشت الثورة!

0: هنا صوت القدس.
1: This is Jerusalem calling.
2: كل يوم قاعدين نخسر في فلاحين طروهم من أراضيهم.
3: جهزوا الأرض لكم بنية جديدة
4: جنب الأراضي بالضبط. We are asking for your help in protecting our villages.
1: I ask you all to have faith. We can create a united and peaceful holy land.
5: يا اخوان البلاد عمالها بتضيع من بين ايدينا، ما هو يا بنوقف وقفة رجال يا بنوقف نتفرج.
6: يا خبيز يا رصاص.
7: عاشت الثورة!
8: We are looking for armed bandits.
9: They've been disturbing the settlers.
10: This is my little brother. He hasn't done anything.